انت شديدك وانا وين دار طلع دار نرجشاش بكانو يرجشاش الوين نرجشين كاور يجرون ابدا الحورية انا كان مسنا انا نرجش لغا زواجك.